تينا تراينا فايرين وافتاينا بيتي لا نشكيدي تفيدان كوك تيرا باندي دي كديفا شافون راين جابا نامي رورا يمي يفانا مورا مورا تي باندو ماندي يفون رو تي جاي لالو فانتا باكاش مريان لاني بيتس دي نورمال She's gonna need a rhythm.

0: لاستم كفافي
1: تشمي بوغ لي اولو هماروتن لي انت ستي ما تاوتش لي هو يفالوز تي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمز تشي ماندي زمزم مساريكي زي ستي فما تلو تي فيريسي تكو زي سنه ستي كيريت همون اولو ملاكي ام زفتون نيكو دي ندير نفس هاي بامارو تشاكو نا نيكو اكو افيلي مورا تشي ليتاك لي اولو مزيكي تشمي بوغ ستي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezan matungana I taraiko kuma telo ni virusi tu tivagoka, wada gaskara ni ndinda fa atu yansi montuliara musare.

0: لاش تم كفافي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تاومي هيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا امبيكو كامامي ني سامبارا فارنا نفالي فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تي لامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تياريك توس نوافن ترانك نفاليو فان تينا تفان ميزان داس نتين نفايني سول تين بياس ففاليو فان تينا تيراين لايم تازان اناندا تامبون يلايف تين رازان نفاليو فان تينا تياي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتينا تيانت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتينا تفان ميزانبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتينا مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمانداين مباب دي اديك fa falio vatena tsiantoka fatena fa fantatreny ihany izay tiny firenena ny falio vatena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa falio vatena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny falio vatena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa falio vatena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy hoany ampivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny dirany tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fatao fitiavatena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

لكسر لهم شرية لفتك المنطول دي سجر يلا بيختك تنرد لسما مرد فشنا تنرد لطلقا وقفت اللي فتنا تسا عشان ما كاستيس فسا يتنا فولا فتيا دي وفاشن فولا بلنا مي سبيل فاول بلا سود ما سيش الله نطلع سود ترسنا أنا دينا ليلي أنا كتا الشيما نمسو يدي ما دينا بانجا لكوفي طولنا لكفير طريقي